بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوة سانسون إن شاء الله دي آية بي خلاصة ترجمة بو انتخدمة العرض باشد خدا وند عالم جلاله جلال شانه هي فيق بوس دي آية شريفة كننو كسر مولد كي فاسكوروني أسكولكم واشكورولي ولا تكفرون كنتز ني ذكر بوس ني إتو بوس ناسان كنتي إتو بيت واشكورولي كنتنغ على شكر بوس ولا تكفرون كنتز ني نعمت كن لا كفران نعمات ما بوس يعني خداي ذكر با بانغان يران هر حال يعني تنغان يران نان ينشي مجيت ينشي لامدول سا ينشي غار إن نا خداي ذكر اندو بات بان اب نغان يران دي نو دي تفسير انشامت پير بي پیغمبر خداي فيق بوس حديث شريفي كي دي آي زمنا نو كسل مستان خداوند عالم فقوس گا سوچی لا چیز بھی تان سنکتو و چیز بھی یان شازده بیت دو چین نزبنا پیغمبر خدا فقو کسن مولید گا سوچی لا اول پدوین گا سوچی لا تو خدای ای تو با پی توفیق شازده بسنکتو خداوند عالم فقوس نی کوی تو بیت ها فاسکورونی اسکورکم نی سرسی ها دس جو پلا دعا با پی توفیق شازده بسدان دعا با توفیق بنا و خداست ایچی پرسن شرزه بست چی؟ اجابت دعا پرسن خداست شرزه بست یعنی ادعونی استجیب لکم سوم رسی و دسی چی پاکی مقام شکر خواتن ستن شکر با پیده مقام پتن منا خداوند علم پیا پرسنی ایچی پرسن شرزه بست چی بست؟ یعنی نعمت بخواه کما شرزه بست لئن شکرتم لأزیدنکم جبجی رسی دیسو جوک پلا توفیق استغفار تن و پی توفیق تن ستن و خدا ایچیک پرسن شرزه بس چی یعنی کوئی کمنا معفرت پو کلا شرزه بس چی استغفرو ربکم انہو کانا غفارا خب نیسی سے آیا پو یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة یعنی لے ایمان کنس پی میتون کنتیز ہا پیغنا صبری کا کنتیز چی

0: بوز استعانت سول ها استعانيني روح نام مدد سول ني تا انكي ان الله مع الصابرين تا نتا صابرين خداوند علام فيا بو صابرين كن نام بوين دي اي شريف ها بن تفسير بن ليس محمود ها دي تلوش همه فق اشارتان عرض بد كي دي اي شريف ها بنوك آيا صبر بچاس پا بهترين يا والصلاة فيق بچاس پا بهترين دي آي شريفة بنو خداوند علام فيق بوز يعني إن الله مع الصابرين يعني قرآن يانزيس ناريك صابرين كن يانو يعني چي بس نيانبو إنزيس دوما ديس كي إن الله مع الصالحين يعني فيق بخان كن نيانبو إنزيس مازيس خب صبر بو يه مقام چي بالا چي إن صبر استفاة ليسان كمو باسون ست جنغان يران ساقسان مهم بو صبر بودو إن كي غا سوچيگيس غا مشكلات چون نيانبو زماني مشكلات نيانبو ها یا مثال پر سنن تنگ چو یا سنن بو مثال کی تو پر دعوی چھل ها یا من نا غصب مال چکر لے بیت دیکھا صبر بانن یا من چیچی نا رشوات زائب پاو حرام زائب پاو دیونی کا نگا نیرے صبر بس خدا ایتو کدو بنا نگا نیرا انا لما صابرین نینک شامل چھت خدا نم بودی صابرین کنینک ناجائز لاس نم بو مقابل لا خدا ایتو بس سنگت یا بس کتو دیس ناریک پس کرونی ذکر کدو بنا نگا نیرا انا لما صابرین نگا نیرا شامل چھت وآية سوون بوكي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات يعني كنتس مزر لمن دسو چك بفلسكي يقتل كون شهيد بستان يا ساتتان غار في سبيل الله كي خدا الله منانو أموات دون مورده ان دون شخان انزر كنتس مزر بل كي چين نزبنا بل احياء بل كي كون چوت خدا الله منانو شهيد سن كان كون يا خدا الله منانو شهيد بس كان كون بل احیاون حالانکہ کون زندہ یوت ها ولیکن لا تشعرون ولیکن غن علا دیوت ہوں چاس من دی آئی شریف ها پو تیسرا آیا پو خداوند علام پیان پوز دی مفسر تفسیر اشیپانیس نقل باشنی یعنی مؤمنین لا خطاب باشن مؤمنون هر وقت یعنی دی دنیا پی زندگی بس پی پی لجوک پی کا و شیسنا ینگ مرسکان زندگی باشن زبا پی کون چی تان انتھاتی تان تان دینگ نا تپچت کی دیا آئی شریف ها کن مربوط کی جون کا خداوند علم پی متا ذکر انو ها ائے دووم نا چلا یا پو تیسرا یا پو دیسم کا یاز نے خدائی ذکر انو انشاءاللہ توفیق سن زنا لے و تلاوت بعدین ان تا دی یمنا ادامه تما چاچ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: دویا پروگرام صدقت گزوک پکار صحم قرآنی تلاوت نا ترجمہ لگن چوت بن حجت الاسلام شیخ اصغر علی بری کنا کستا روشنی نزد حجت الاسلام شیخ محمد ایوبی کنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن محمد و آلہ الطیبین الطاہرین علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین الرحمن الرحیم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم مؤمن مؤمنات تمام ينتن غملا نشتنا من حقير شتنا سلام عليكم من حقير يوسيتن كلمات يرين موضوع بي عبد الله حسين في عقبي شخصيات باريان نتن كلمات غز تذر بيت يا آية شريف زغر شاسم ایام ایام محرم یا ای شریف ذکر چاسوں خدا وند متعال بھی قوس قرس پاپ سے تان سویت پیر نبی پو پیغمبر ایو لاو چوبیس ہزار پیانو نا پس سے سان پاپ سے تان سویت پی اختیار بس پیت پی رنس پیت پی پیغمبر پو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قولا قسل ملو چندو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودتا فی القربا لین رسول یاران سیز یاری دین سپو بس ویت پی در تبلیغ پو تبلیغ بسیتان میون لاتون جو سلان دے تبلیغ بسخن پیش داننا یاران سیز اجرت ملن یاران سیز یاری اجرت تیشیتن ملن اللہ اسألکم علیہ اجرن اللہ الموت اجرت پیرس سارنا ملن اجرت یعنی پنے ملن مال ملن جی اجرت پی رز سن پی بردیق پی بدل یران سیز اللہ اسم علیہ اجرین اللہ المودتا فی القربا مودتا فی القربا پو مت پی یران سیز یرس لن مودتا فی القربا یعنی یران سیز یری وسیب امیر المؤمنین علیہ السلام جب پو نفات مزہران امام حسن حسین و فرزندان امام حسین جب پی کوئی محبت پو کوئی مودتا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.

تجنتو توسلات نبرو ظلم مواخاني نبر سخاني كن بأحسن وجد قبول مفيا الله وتنقوم القيامة ذخيرة قرارت يا الله أرد المبارك إمام الزمان وتنقوم اشترح شنو درابيه بتو يا الله خدايا بحق عبد الله حسين بتي سال بمام الزمان